اللي ما زنبي هو ينتكود السكرت يغرت علي أمسي شكي أنه أنت ويودب يقاسان وانت يتي يغرت طور سيسكسك يكرستا غشان في الله ساجي السصمدي تخلق